0: السكن اي انتي وزلا وانا اي كان اي بيزفوني سمع بانتي سنة ما خايا مني ومني
1: عديني بو
0: السكن اي انتي وزلا وانا اي